0: com um a mais em campo, foi com tudo pro ataque. E teve uma cobrança de lateral a seu favor, lá pertinho da área do clube africano. Então, a gente vai ouvir agora a narração em árabe, na Tunísia se fala o árabe, e ele começa, né, esse áudio que a gente vai ouvir, na cobrança de lateral do Esperance. E aí o Esperance não consegue o gol, e aí tem um contragolpe. Vamos ouvir tudo isso aqui que eu disse mais ou menos, né, para deixar o mistério no ar, o que que aconteceu?
1: اخر الكرات الى اخر رمق الى اخر نفس الترجي يهاجم الافريقي يدافع محمد امين بن حميده كره ملعوبه دانو لبعاد التشتيت الجبري الكره اللمسه ما فيها شيء يوصل اللعب الحكم النمساوي مطالبه بركله جزاء والسادة قديده مع ياسين مرياح قديده ياسين ياسين هناك زعلوني في الانتظار زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني زعلوني قال زعلوني قال قال قال قال قال قال قال هذا الطريق يعرفه جيدا وهذه التربيات تعرف أبطالها الإفريقي يظهرون حيث العاصمة حيث رادس حيث العودة للأيام الخوالي حيث الرابعة بعد العاشرة.